0: غزرني فردا، وأنت خير الوارثين، وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله، الحمد لله يا
1: الله. 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
2: Johor FM.